هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 28 من آب أغسطس 2026 المصادف يوم الجمعة. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، أنا آلاء جوردو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق غير مألوفة. مستمعينا الأفاضل، خير ما نستهل به برامجنا تلاوة من القرآن الكريم.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اتصالات هاتفية مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي ورئيس رواندا بول كاغاما. إذ أجرى رئيس الجمهورية أردوغان اتصالا هاتفيا مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، ووفقا لبيان صادر عن دائرة الاتصال، تناولت المحادثة الهاتفية العلاقات الثنائية بين تركيا وكازاخستان والقضايا الإقليمية. وأعرب أردوغان عن مواصلة السعي وتكثيف الجهود لتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا وكازاخستان في الفترة المقبلة. كما أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، فوفقا لبيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، تناولت المحادثة العلاقات الثنائية بين تركيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية. وأكد الرئيس أردوغان خلال الاتصال مواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الاستثمار والتجارة والصناعات الدفاعية والأمن. كما أجرى الرئيس أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس رواندا بول كاغاما، تناولت المحادثة العلاقات الثنائية بين تركيا ورواندا إلى جانب القضايا الإقليمية. وأوضح الرئيس أردوغان خلال المحادثة أنه تم تسجيل تقدم إيجابي في التجارة والاستثمارات بين البلدين، مؤكدا الاستمرار في العمل المشترك في العديد من المجالات وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية. أعربت وزارة الخارجية عن تعازيها الحارة للجزائر في ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من الولايات الجزائرية. وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن أنقرة تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ وقوع ضحايا جراء الحرائق المندلعة في مناطق متفرقة من البلاد. وأضاف البيان: نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ونتقدم بأحر التعازي لذويهم وللشعب الجزائري الشقيق والصديق. استشهد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة في هجوم شنته طائرة مسيرة إسرائيلية على تجمع مدنيين في بلدة القرارة بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وخرق الجيش الإسرائيلي اتفاقية

0: وقف إطلاق النار مجدداً وواصل هجماتها على قطاع غزة. وبحسب معلومات وردت لوكالة الأناضول من مستشفى نصر، نقلت جثامين 3 أفراد من عائلة واحدة إلى المستشفى إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية منطقة مدنية قرب بلدة القرارة. وأفاد شهود عيان ومصادر محلية أن الشهداء هم شقيقان من عائلة عابدين وابن عمهما. وأوضحت المصادر أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية استهدفتهم أمام منزلهم في البلدة، مما أدى إلى مقتلهم. وفي دير البلح وسط قطاع غزة، أصيب فلسطيني بنيران عسكرية إسرائيلية شرق المدينة، ونقل المصاب إلى مستشفى شهداء الأقصى. كما أفيد أيضا بأن سفنا حربية إسرائيلية أطلقت النار باتجاه شواطئ المدينة، لكن لم يصب أحد في ذلك الحادث. ووفقا لآخر بيان صادر عن وزارة الصحة في غزة، فقد بلغ عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 من تشرين الأول أكتوبر 1303 شهداء، وأصيب 4336 آخرون، وانتشلت 814 جثة من تحت الأنقاض. هذا وبلغت حصيلة الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 73438 شهيدا و 174447 جريحا. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أنه في حال منع إيران من بيع نفطها فلن يسمح ببيع النفط في المنطقة، مشددا على أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه سابقا. كما أشار قاليباف إلى محاولات الأمريكية لعرقلة صادرات النفط الإيرانية قائلا: معادلة الحرب واضحة، أما الجميع أو لا أحد. في منطقة لا نستطيع فيها بيع نفطنا لن يتمكن أحد من بيع النفط. وأضاف قاليباف: طالما أن البنية التحتية الإيرانية غير آمنة فلن يكون أي بنية تحتية في المنطقة آمنة. أن أمن مضيق هرمز مرهون بعدم وجود القوات الأمريكية في المنطقة، وقد أكدنا مرارا أن المضيق لن يعود إلى وضعه السابق.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت إقليم راسوا والمناطق المجاورة له بالقرب من الحدود الصينية في نيبال إلى 538 قتيلا. وتواصل فرق الإنقاذ جهودها لإغاثة العالقين جراء الكارثة الطبيعية التي أدت إلى تدمير عشرات الجسور وإلحاق أضرار بالغة بالبنية التحتية والطرق، مما استدعى نشر مروحيات لدعم عمليات البحث والإغاثة. وذكرت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في نيبال أن عمليات البحث توسعت لتشمل عدة مناطق منها نوابور وتادينغ وغوركا وتاناهون وشيتوان ونوال باراسي إثر جرف السيول للضحايا. وأشارت السلطات إلى بدء إنشاء مرافق مؤقتة لحفظ الجثامين بعد امتلاء المشارح في المناطق المتضررة. وكانت السلطات المحلية قد أفادت في وقت سابق بوجود أكثر من 1300 شخص في عدد المفقودين بينهم أجانب، كما امتدت أثار الكارثة إلى منطقة التبت ذاتية الحكم في الصين حيث أعلن عن تسجيل 5 وفيات. من جانبه أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الهزة الأرضية التي سجلت بقوة 5.2 درجة والتي سبقت السيول كان مصدرها انهيار جبل جليدي وليس زلزالا. وأكد خبراء في المركز الدولي للتنمية المتبادلة للجبال في كاتماندو أن الفيضانات نجمت عن انهيار جليدي أدى إلى حدوث انهيارات ثلجية متعاقبة في المنطقة الجبلية. يستضيف منتخبنا الوطني لكرة السلة للرجال اليوم نظيره الليتواني في أولى مبارياته ضمن المجموعة جي بالجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، وستنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لتركيا، حيث تبث بثا مباشرا عبر قناتي تي آر تي الأولى وإس سبورت. وستقام المواجهة على أرضية مركز تركسال لتطوير كرة السلة عند الساعة 9 مساء. تأهل ممثلون نادي بشكتاش إلى مرحلة

بل سجله اللاعب أوليفيرا في الدقيقة 64، وحافظ بشكتاش على الأسبقية في التي حققها في مباراة الذهاب ليتأهل إلى مرحلة الدوري في الدوري الأوروبي بعد غياب دام موسما واحدا. وأنهى بشكتاش مغامرته في التصفيات الأوروبية لهذا الموسم بخمسة انتصارات وهزيمة واحدة ليصل إلى مرحلة الدوري. وستجرى اليوم في موناكو قرعة تحديد منافسي بشكتاش في مرحلة الدوري من الدوري الأوروبي. النبوء الأخير في النشرة: خرج ممثلون نادي ترابزونسبور من بطولة الدوري الأوروبي بعد خسارته أمام فريق فيرينتسفاروش المجري في إياب الدور الفاصل بلاي أوف، ليواصل مشواره في مرحلة المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي. وكان ترابزونسبور قد واجه فريق فيرينتسفاروش المجري في الدور الفاصل من البطولة الأوروبية، وبعد خسارته في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0 تعرض ممثلنا للهزيمة خارج أرضه بنتيجة 4-0 في مباراة أكملها بتسعة لاعبين ليودع بذلك الدوري الأوروبي وينتقل للمنافسة في دوري المؤتمر. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء. شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير.

اتفاقية الفوسفات مع سوريا الخطوة الأولى في مسار استراتيجي. تستعد سوريا التي اقترن اسمها لسنوات طويلة بالآلام

الدموع والحروب للنهوض من بين الركام رفقة بإرادتها الجديدة. ولعل من أبرز الشركاء لدمشق في هذه المرحلة هي تركيا. لا تقتصر مساندة أنقرة لسوريا على القضايا العسكرية فحسب، بل تمتد لتشمل مجالات شتى، من الطاقة إلى النقل ومن الصحة إلى التعليم والسياسات الاجتماعية. وفي هذا السياق تأتي مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال التعدين كإحدى الخطوات العملية البارزة. وقد شكلت اتفاقية التعدين الموقعة في سوريا أول نتاج ملموس لهذا المسار الحيوي الذي بدأ بالزيارة التي قام بها وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألباستان بايركتار إلى دمشق في أيار مايو 2025، مدعوما بإرادة سياسية على أعلى المستويات من كلا الجانبين. إذن ما الذي تعنيه التوقيعات التي أبرمت في سوريا؟ في الواقع تحمل مذكرة التفاهم هذه معان أكثر عمقا بكثير من مجرد اتفاقية تعدين عادية، إذ يعرب البلدان من خلالها عن إرادتهما للتحرك المشترك في مجالات شتى، وتأتي أعمال التنقيب عن الثروات المعدنية والمواد الخام للطاقة في مقدمة هذه المجالات، حيث يبرز في هذا الصدد تبادل التقنيات وطرق التنقيب. أما القضية المهمة الأخرى فتتمثل في تنفيذ مشاريع مختلفة في مجال الطاقة الجيوهايدروية، أي الطاقة الحرارية الأرضية، وفي استكشاف والبحث واستغلال المواد الخام الصناعية وفي مقدمتها الفوسفات والعناصر الأرضية النادرة للحصول على منتجات نهائية. بالإضافة إلى ذلك، فأن دعم المشاريع المشتركة بين المؤسسات الحكومية التركية وقطاعها الخاص من جهة والمؤسسات السورية من جهة أخرى بهدف تطوير مشاريع الفوسفات وتمويلها وبنائها وتشغيلها يشكل بنداً حيوياً آخر. وبذلك يفتح البلدان الطريق أمام التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال الاستراتيجي. علاوة على ذلك، سيتم إنشاء البنى التحتية اللازمة لنقل المواد الخام الحيوية التي سيتم إنتاجها في سوريا. بعبارة أوضح، فإن الأمر يتجاوز حدود أنشطة التعدين بكثير. فأنقرة عبر هذه الاتفاقية تبني بصبر حلقة تلو الأخرى من سلاسل القيمة للمواد الخام الحيوية في سوريا، والتي تتمتع كل حلقة منها بأهمية بالغة. وهذا ما يعني إرساء تعاون اقتصادي متعدد الأبعاد بين تركيا وسوريا، قد يغذي القطاعات الأخرى أيضا في هذا المجال. هناك خطوة استراتيجية للغاية من أجل الأمن الغذائي. في هذا السياق لابد من التوقف قليلا عند موضوع الفوسفات. كما هو معلوم، تمتلك سوريا أحواض فوسفات ضخمة، ولا سيما في محيط حمص وتدمر. ووفقاً للمصادر المفتوحة، فإن احتياطي الفوسفات هناك يصل إلى نحو 2 مليار طن، غير أن الإنتاج في سوريا التي صارعت الحرب لسنوات طويلة ظل في مستويات منخفضة للغاية بطبيعة الحال. ومع دخول تركيا على خط المعادلة، فإن زيادة إنتاج الفوسفات ستنعكس مباشرة على الأغذية. فإنتاج الفوسفات يعني الأسمدة، والأسمدة تعني الزراعة، والزراعة بدورها تعني الغذاء. وفي عالمنا اليوم يعد العرض الغذائي وأمنه من أهم القدرات الاستراتيجية على المستوى العالمي. كما هو معروف، فقد أصبح هذا المشهد أكثر حرجاً مع انتقال كبير مصدري الفوسفات إلى أرضية هشة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة مضيق هرمز. تسعى أنقرة من خلال هذه الاتفاقية إلى وضع خطة تتيح لسوريا استخراج الفوسفات الخاص بها ومعالجته وتصديره عند الضرورة. وبطبيعة الحال، يعد الاقتصاد التركي الضخم والسوق المحلية الواسعة من أهم الأدوات التي تمتلكها تركيا للتصدير. إذا سارت الأمور في سوريا على ما يرام وطبقت خارطة الطريق، فستتمكن أنقرة هذه المرة من الجلوس إلى الطاولة بصفة عميل أيضاً. إن مذكرة التفاهم الموقعة مع سوريا تحمل أهمية بالغة للغاية بالنسبة للتنمية الإقليمية أيضاً، فتركيا تبذل قصارى جهدها لمساعدة جارتها التي تمتلك أطول حدود برية معها على النهوض من جديد. ولكن عند التراجع خطوة إلى الوراء والنظر إلى الصورة العامة، يتضح أنه يجب قراءة الخطوات المتخذة على خط تركيا العراق بالتوازي مع هذه العملية. ذلك لأن أنقرة توقع اتفاقيات استراتيجية في مجالات مختلفة وفي مقدمتها الطاقة مع جارها الآخر العراق، الذي عانى هو الآخر لسنوات من الحروب والأزمات. في نهاية المطاف، تسلك تركيا مسار

مغايرا لبعض الأطراف الذين يسعون لاستغلال الثروات الباطنية للمنطقة بتكاليف منخفضة أو إلى إثارة الاضطرابات لأغراض سياسية في حال فشلها في ذلك. إذ تعمل أنقرة على تطوير مشاريع قائمة على مبدأ الربح للجميع مع جارتيها سوريا والعراق، معززة بذلك دورها كدولة رائدة في تعزيز الاستقرار والرفاه في المنطقة للوصول إلى مستقبل أكثر إشراقاً.

آه، ما هذا؟ يا له من كابوس! كيف دخل الاستوديو؟ لحظة، أنا آسفة جدا، أنا فاطمة الفضولية، أحييكم من أنقرة. بطل حلقة اليوم من برنامج حقائق غير مألوفة ليس مضرب البعوض، بل البعوض بنفسه. رغم صغر حجمه إلا أنه يلفت الانتباه بطنينه، أليس كذلك؟ لابد أنكم مثلي قد قضيتم ليالا عديدة بلا نوم بسبب هذا الصوت، خاصة عندما تكونون في أجمل أجزاء الحلم على وشك أن تأكلون تلك البيتزا اللذيذة. سؤالنا اليوم: لماذا تطن البعوضة؟ إنذار: إنها الديناميكية الهوائية أو الحب؟ هل البعوض خلق خصيصا ليقوم بإزعاجنا ليلا؟ بفضل حواس الشم الحساسة للغاية وأجهزة الاستشعار الخاصة بثاني أكسيد الكربون، يمكنهم العثور علينا حتى لو اختبأنا تحت الأغطية، ورائحتهم المفضلة هي رائحة القدمين. لذلك عادة ما نتعرض للهجوم عند الكاحلين كل صيف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الكائنات الصغيرة شبه الخفية اكتشاف الأوردة الأقرب إلى الجلد بسهولة بفضل مستشعرات الحرارة. وهكذا أيضا ذلك الطنين الرقيق الذي يبدو وكأنه يقول أنا هنا، على الرغم من أننا نعتبره مزعجا، ربما يجب أن نشكر آلية الإنذار هذه، فهذا الصوت يكشف عن وجودها ويؤدي في كثير من الأحيان إلى نهايتها. من فضلكم لنكن حذرين حتى لا يتضرر ضيفنا. أولا، من المفيد معرفة ما يلي: البعوض الذي يخرج ليلا ليصطاد البشر ويصدر ذلك الطنين الشهير هو من الإناث. نعم، الذكور يكتفون برحيق الأزهار، بينما الإناث تستهدفنا نحن كمصدر للبروتين. أما عن السبب فهي تحتاج إلى ذلك بسبب بنيتها الديناميكية الهوائية. ترفرف البعوض بأجنحتها الصغيرة حوالي 400 مرة في الثانية. نعم، 400 مرة بالضبط. هذه الرفرفة السريعة تخلق اهتزازا في الهواء، ومن ثم يظهر صوت الطنين. والآن وصلنا إلى الجزء الأكثر رومانسية. صوت الطنين هو في الوقت نفسه أغنية حب. تبعث الأنثى من البعوض أثناء طيرانها برسالة تقول: روميو، أنا هنا، تعال وابحث عني. ويستجيب الذكور من نفس النوع بتشغيل أجهزة الرادار الخاصة بهم ويقولون: يا سيدتي، لقد سمعت ترددك، ويبدأون في التحرك. إذا لم يكن هذا هو الحب من أول رفرفة للأجنحة، فماذا يجب أن يكون؟ قد يكون البعوض الصامت أكثر نجاحاً في العثور على الطعام، ولكن العثور على شريك يصبح صعباً للغاية. الآن تعرفنا على سبب طنين هذا المخلوق الصغير ولكن المؤثر. إنه منبه مغازلة مبسط، أليس كذلك؟ هذا كل شيء مني اليوم، إلى اللقاء.

سيداتي وسادتي، بهدناتي لنهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أما بين الساعة 9 والعشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 28 من آب أغسطس 2026 المصادف يوم الجمعة. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، أنا آلاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق غير مألوفة. مستمعينا الأفاضل، خير ما نزل به برامجنا تلاوة من القرآن الكريم.

0: مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اتصالات هاتفية مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي ورئيس رواندا بول كاغاما. إذ أجرى رئيس الجمهورية أردوغان اتصالا هاتفيا مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، ووفقا لبيان صادر عن دائرة الاتصال تناولت المحادثة الهاتفية العلاقات الثنائية بين تركيا وكازاخستان والقضايا الإقليمية. وأعرب أردوغان عن مواصلة السعي وتكثيف الجهود لتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا وكازاخستان في الفترة المقبلة. كما أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي. فوفقا لبيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية تناولت المحادثة العلاقات الثنائية بين تركيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية. وأكد الرئيس أردوغان خلال الاتصال مواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الاستثمار والتجارة والصناعات الدفاعية والأمن. كما أجرى الرئيس أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس رواندا بول كاغاما، تناولت المحادثة العلاقات الثنائية بين تركيا ورواندا إلى جانب القضايا الإقليمية. وأوضح الرئيس أردوغان خلال المحادثة أنه تم تسجيل تقدم إيجابي في التجارة والاستثمارات بين البلدين، مؤكدا الاستمرار في العمل المشترك في العديد من المجالات وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية. أعربت وزارة الخارجية عن تعازيها الحارة للجزائر في ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من الولايات الجزائرية. وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن أنقرة تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ وقوع ضحايا جراء الحرائق المندلعة في مناطق متفرقة من البلاد. وأضاف البيان: نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ونتقدم بأحر التعازي لذويهم وللشعب الجزائري الشقيق والصديق. استشهد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة في هجوم شنته طائرة مسيرة إسرائيلية على تجمع مدنيين في بلدة القرارة بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وخرق الجيش الإسرائيلي اتفاقية وقف اطلاق النار مجددا وواصل هجماته على قطاع غزة. وبحسب معلومات وردت لوكالة الأناضول من مستشفى نصر، نقلت جثامين 3 أفراد من عائلة واحدة إلى المستشفى إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية منطقة مدنية قرب بلدة القرارة. وأفاد شهود عيان ومصادر محلية أن الشهداء هم شقيقان من عائلة عابدين وابن عمهما. وأوضحت المصادر أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية استهدفتهم أمام منزلهم في البلدة، مما أدى إلى مقتلهم. وفي دير البلح وسط قطاع غزة، أصيب فلسطيني بنيران عسكرية إسرائيلية شرق المدينة، ونقل المصاب إلى مستشفى شهداء الأقصى. كما أفيد أيضا بأن سفنا حربية إسرائيلية أطلقت النار باتجاه شواطئ المدينة، لكن لم يصب أحد في ذلك الحادث. ووفقا لآخر بيان صادر عن وزارة الصحة في غزة، فقد بلغ عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 من تشرين الأول أكتوبر 1303 شهداء، وأصيب 4336 آخرون، وانتشلت 814 جثة من تحت الأنقاض. هذا وبلغت حصيلة الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 73438 شهيدا و 174447 جريحا. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أنه في حال منع إيران من بيع نفطها فلن يسمح ببيع النفط في المنطقة، مشددا على أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه سابقا. كما أشار قاليباف إلى محاولات الأمريكية لعرقلة صادرات النفط الإيرانية قائلا: معادلة الحرب واضحة، أما الجميع أو لا أحد. في منطقة لا نستطيع فيها بيع نفطنا لن يتمكن أحد من بيع النفط. وأضاف قاليباف: طالما أن البنية التحتية الإيرانية غير آمنة فلن يكون أي بنية تحتية في المنطقة آمنة. إن أمن مضيق هرمز مرهون بعدم وجود القوات الأمريكية في المنطقة، وقد أكدنا مرارا أن المضيق لن يعود إلى وضعه السابق.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت إقليم راسوا والمناطق المجاورة له بالقرب من الحدود الصينية في نيبال إلى

538 قتيلا. وتواصل فرق الإنقاذ جهودها لإغاثة العالقين جراء الكارثة الطبيعية التي أدت إلى تدمير عشرات الجسور وإلحاق أضرار بالغة بالبنية التحتية والطرق، مما استدعى نشر مروحيات لدعم عمليات البحث والإغاثة. وذكرت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في نيبال أن عمليات البحث توسعت لتشمل عدة مناطق منها نوابور و تادينغ وغوركا وتاناهون وشيتوان ونوال باراسي إثر جرف السيول للضحايا. وأشارت السلطات إلى بدء إنشاء مرافق مؤقتة لحفظ الجثامين بعد امتلاء المشارح في المناطق المتضررة. وكانت السلطات المحلية قد أفادت في وقت سابق بوجود أكثر من 1300 شخص في عدد المفقودين بينهم أجانب، كما امتدت آثار الكارثة إلى منطقة التبت ذاتية الحكم في الصين حيث أعلن عن تسجيل 5 وفيات. من جانبه، أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الهزة الأرضية التي سجلت بقوة 5.2 درجة والتي سبقت السيول كان مصدرها انهيار جبل جليدي وليس زلزالاً. وأكد خبراء في المركز الدولي للتنمية المتبادلة للجبال في كاتماندو أن الفيضانات نجمت عن انهيار جليدي أدى إلى حدوث انهيارات ثلجية متعاقبة في المنطقة الجبلية. يستضيف منتخبنا الوطني لكرة السلة للرجال اليوم نظيره الليتواني في أولى مبارياته ضمن المجموعة جي بالجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، وستنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لتركيا، حيث تبث بثا مباشرا عبر قناتي تي آر تي الأولى وإس سبورت. وستقام المواجهة على أرضية مركز تركسال لتطوير كرة السلة عند الساعة 9 مساء. تأهل ممثلون نادي بشكتاش إلى مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي بعد فوزه على فريق كانو زالجيريس الليتواني في إياب البلاي أوف. وكان بشكتاش قد حل ضيفا على كانو زالجيريس في مباراة الإياب بعد أن أنهى مباراة الذهاب في إسطنبول بتفوق بنتيجة 3-0، وانتهى الشوط الأول من المباراة التي أقيمت بإيقاع بطيء بالتعادل السلبي بدون أهداف. وفي الشوط الثاني تمكن الفريق الليتواني من تحقيق الفوز بهدف دون مقابل سجله اللاعب أوليفيرا في الدقيقة 64، وحافظ بشكتاش على الأسبقية في التي حققها في مباراة الذهاب ليتأهل إلى مرحلة الدوري في الدوري الأوروبي بعد غياب دام موسما واحدا. وأنهى بشكتاش مغامرته في التصفيات الأوروبية لهذا الموسم ب5 انتصارات وهزيمة واحدة ليصل إلى مرحلة الدوري. وستجرى اليوم في موناكو قرعة تحديد منافسي بشكتاش في مرحلة الدوري من الدوري الأوروبي. النبوء الأخير في النشرة: خرج ممثلون نادي ترابزونسبور من بطولة الدوري الأوروبي بعد خسارته أمام فريق فيرينتسفاروش المجري في إياب الدور الفاصل بلاي أوف، ليواصل مشواره في مرحلة المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي. وكان ترابزونسبور قد واجه فريق فيرينتسفاروش المجري في الدور الفاصل من البطولة الأوروبية، وبعد خسارته في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0 تعرض ممثلون للهزيمة خارج أرضه بنتيجة 4-0 في مباراة أكملها ب9 لاعبين ليودع بذلك الدوري الأوروبي وينتقل للمنافسة في دوري المؤتمر. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء. شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير.

اتفاقية الفوسفات مع سوريا الخطوة الأولى في مسار استراتيجي. تستعد سوريا التي اقترن اسمها لسنوات طويلة بالآلام والدموع والحروب للنهوض من بين الركام رفقة بإرادتها الجديدة. ولعل من أبرز الشركاء لدمشق في هذه المرحلة هي تركيا. لا تقتصر مساندة أنقرة لسوريا على القضايا العسكرية فحسب، بل تمتد لتشمل مجالات شتى، من الطاقة إلى النقل ومن الصحة إلى التعليم والسياسة الاجتماعية. وفي هذا السياق تأتي مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال التعدين كإحدى الخطوات العملية البارزة. وقد شكلت اتفاقية التعدين الموقعة في سوريا أول نتاج ملموس لهذا المسار الحيوي الذي بدأ بالزيارة التي قام بها وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألباستان بايركتار إلى دمشق في أيار مايو 2025، مدعوما بإرادة سياسية على أعلى المستويات من كلا الجانبين. إذن ما الذي تعنيه التوقيعات التي أبرمت في سوريا؟ في الواقع تحمل مذكرة التفاهم هذه معان أكثر عمقا بكثير من مجرد اتفاقية تعدين عادية، إذ يعرب البلدان من خلالها عن إرادتهما للتحرك المشترك في مجالات شتى، وتأتي أعمال التنقيب عن الثروات المعدنية والمواد الخام للطاقة في مقدمة هذه المجالات، حيث يبرز في هذا الصدد تبادل التقنيات وطرق التنقيب. أما القضية المهمة الأخرى فتتمثل في تنفيذ مشاريع مختلفة في مجال الطاقة الجيوهايدروية، أي الطاقة الحرارية الأرضية، وفي استكشاف والبحث واستغلال المواد الخام الصناعية وفي مقدمتها الفوسفات والعناصر الأرضية النادرة للحصول على منتجات نهائية. بالإضافة إلى ذلك، فأن دعم المشاريع المشتركة بين المؤسسات الحكومية التركية وقطاعها الخاص من جهة والمؤسسات السورية من جهة أخرى بهدف تطوير مشاريع الفوسفات وتمويلها وبنائها وتشغيلها يشكل بندا حيويا آخر. وبذلك يفتح البلدان الطريق أمام التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال الاستراتيجي. علاوة على ذلك، سيتم إنشاء البنى التحتية اللازمة لنقل المواد الخام الحيوية التي سيتم إنتاجها في سوريا. بعبارة أوضح،

أن الأمر يتجاوز حدود أنشطة التعدين بكثير، فأنقرة عبر هذه الاتفاقية تبني بصبر حلقة تلو الأخرى من سلاسل القيمة للمواد الخام الحيوية في سوريا، والتي تتمتع كل حلقة منها بأهمية بالغة. وهذا ما يعني إرساء تعاون اقتصادي متعدد الأبعاد بين تركيا وسوريا، قد يغذي القطاعات الأخرى أيضاً في هذا المجال. هناك خطوة استراتيجية للغاية من أجل الأمن الغذائي. في هذا السياق لا بد من التوقف قليلاً عند موضوع الفوسفات. كما هو معلوم تمتلك سوريا أحواض فوسفات ضخمة، ولا سيما في محيط حمص وتدمر. ووفقاً للمصادر المفتوحة فإن احتياطي الفوسفات هناك يصل إلى نحو 2 مليار طن، غير أن الإنتاج في سوريا التي صارعت الحرب لسنوات طويلة ظل في مستويات منخفضة للغاية بطبيعة الحال. ومع دخول تركيا على خط المعادلة فإن زيادة إنتاج الفوسفات ستنعكس مباشرة على الأغذية. فإنتاج الفوسفات يعني الأسمدة، والأسمدة تعني الزراعة، والزراعة بدورها تعني الغذاء. وفي عالمنا اليوم يعد العرض الغذائي وأمنه من أهم القدرات الاستراتيجية على المستوى العالمي. كما هو معروف فقد أصبح هذا المشهد أكثر حرجاً مع انتقال كبير مصدري الفوسفات إلى أرضية هشة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة مضيق هرمز. تسعى أنقرة من خلال هذه الاتفاقية إلى وضع خطة تتيح لسوريا استخراج الفوسفات الخاص بها ومعالجته وتصديره عند الضرورة. وبطبيعة الحال يعد الاقتصاد التركي الضخم والسوق المحلية الواسعة من أهم الأدوات التي تمتلكها تركيا للتصدير. إذا سارت الأمور في سوريا على ما يرام وطبقت خارطة الطريق، فستتمكن أنقرة هذه المرة من الجلوس إلى الطاولة بصفة عميل أيضاً. إن مذكرة التفاهم الموقعة مع سوريا تحمل أهمية بالغة للغاية بالنسبة للتنمية الإقليمية أيضاً، فتركيا تبذل قصارى جهدها لمساعدة جارتها التي تمتلك أطول حدود برية معها على النهوض من جديد. ولكن عند التراجع خطوة إلى الوراء والنظر إلى الصورة العامة، يتضح أنه يجب قراءة الخطوات المتخذة على خط تركيا العراق بالتوازي مع هذه العملية. ذلك لأن أنقرة توقع اتفاقيات استراتيجية في مجالات مختلفة، وفي مقدمتها الطاقة، مع جارها الآخر العراق الذي عانى هو الآخر لسنوات من الحروب والأزمات. في نهاية المطاف تسلك تركيا مساراً مغايراً لبعض الأطراف الذين يسعون لاستغلال الثروات الباطنية للمنطقة بتكاليف منخفضة، أو إلى إثارة الاضطرابات لأغراض سياسية في حال فشلها في ذلك. إذ تعمل أنقرة على تطوير مشاريع قائمة على مبدأ الربح للجميع مع جارتيها سوريا والعراق، معززة بذلك دورها كدولة رائدة في تعزيز الاستقرار والرفاه في المنطقة للوصول إلى مستقبل أكثر إشراقاً.

آه، ما هذا؟ يا له من كابوس! كيف دخل الاستوديو؟ لحظة، أنا آسفة جدا، أنا فاطمة الفضولية، أحييكم من أنقرة. بطل حلقة اليوم من برنامج حقائق غير مألوفة ليس مضرب البعوض، بل البعوض بنفسه. رغم صغر حجمه إلا أنه يلفت الانتباه بطنينه، أليس كذلك؟ لا بد أنكم مثلي قد قضيتم ليالا عديدة بلا نوم بسبب هذا الصوت، خاصة عندما تكونون في أجمل أجزاء الحلم على وشك أن تأكلون تلك البيتزا اللذيذة. سؤالنا اليوم: لماذا تطن البعوضة؟ انذار: إنها الديناميكية الهوائية أو الحب. هل البعوض خلق خصيصا ليقوم بإزعاجنا ليلا؟ بفضل حواس الشم الحساسة للغاية وأجهزة الاستشعار الخاصة بثاني أكسيد الكربون، يمكنهم العثور علينا حتى لو اختبأنا تحت الأغطية، ورائحتهم المفضلة هي رائحة القدمين. لذلك عادة ما نتعرض للهجوم عند الكاحلين كل صيف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الكائنات الصغيرة شبه الخفية اكتشاف الأوردة الأقرب إلى الجلد بسهولة بفضل مستشعرات الحرارة. وهكذا أيضا ذلك الطنين الرقيق الذي يبدو وكأنه يقول أنا هنا، على الرغم من أننا نعتبره مزعجا، ربما يجب أن نشكر آلية الإنذار هذا، فهذا الصوت يكشف عن وجودها ويؤدي في كثير من الأحيان إلى نهايتها. من فضلكم لنكن حذرين حتى لا يتضرر.

قرار ضيفنا. أولا من المفيد معرفة ما يلي: البعوض الذي يخرج ليلا ليصطاد البشر ويصدر ذلك الطنين الشهير هو من الإناث. نعم نعم، الذكور يكتفون برحيق الأزهار، بينما الإناث تستهدفنا نحن كمصدر للبروتين.

0: الأمور.
1: صوت التنين هو في الوقت نفسه أغنية حب. تبعث الأنثى من البعوض أثناء طيرانها برسالة تقول: روميو، أنا هنا، تعال وابحث عني. ويستجيب الذكور من نفس النوع بتشغيل أجهزة الرادار الخاصة بهم ويقولون: يا سيدتي، لقد سمعت ترددك، ويبدأون في التحرك. إذا لم يكن هذا هو الحب من أول رفرفة للأجنحة، فماذا يجب أن يكون؟ قد يكون البعوض الصامت أكثر نجاحاً في العثور على الطعام، ولكن العثور على شريك يصبح صعباً للغاية. الآن تعرفنا على سبب طنين هذا المخلوق الصغير ولكن المؤثر. إنه منبه مغازلة مبسط، أليس كذلك؟ هذا كل شيء مني اليوم، إلى اللقاء.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.